شوف الاخر اللي كذا ما تيذا ما تيسا اللي تيذا ما تيذا السوق شوف داك السمو المول الشمالية لكاراكوان قدر اشي ناس ميشور موريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد